يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا

حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.

ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا.

أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحك

قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعلم.

والإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم

ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته.

عظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة، مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.

الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.

0: عظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم.

يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد

قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.

اختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.

ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون

بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.

الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

0: مجرمون.
1: أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون.

بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا، هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض،

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.

جديد. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.

قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.

ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين.

وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را

0: الصدور.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف.
0: وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا.

رحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون.

ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون

إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون.

إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخدم

عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب.

ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط.

عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد.

قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

ضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

حكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا

أب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

أبناءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود

سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه

يعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء.

أمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين.

ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال رب

نون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم

قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون

واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين.

لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين.

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم

المؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل

الرحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين

تَسْكَرُونَ وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر

مواخر فيه وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

الرحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد

يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون

إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق،

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير.

فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين.

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 15 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة

بكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض

وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله

نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى

صيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم

ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً.

ناصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ

أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 16 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 17 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق

قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم

منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم

رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم

في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.

ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير.

0: مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 18 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أَبْنَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا

الْأَبْصَارِ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب

وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير

والقمر والله خلق كل دابة من

الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا

حمود لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير

بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته

زينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعمى

الرحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا،

عملوا، والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أقول كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا

طورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا

0: في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 19 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيراً.

نورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا.

ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا

وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما.

تدبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشوراً.

وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهوراً

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا

معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا

قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت

وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين؟

قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين

نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي

قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون.

قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين

يطيعون. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.

ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون

أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 20 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه

0: تستمعون إلى راديو حلمنا.
1: حط الموجة على 105 واسمعينا براديو حلمنا.

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

0: ويا مساء الخير ومساء العافية والهنا على كل عيون أهلنا وناسنا وين ما كنتوا بأي مكان، وكل اللي دي يسمعنا على هوا راديو حلمنا على الموجة 105 ميجا هرتز أو عن طريق تطبيق راديو حلمنا. أكيد رجعنا وياكم بظهرية جديدة ومسابقة جديدة، واليوم سؤال مسابقتنا يقول ما هي المواد أو أي من هاي المواد يستخدم بصناعة الزجاج؟ هل هو الرمل أم الخشب؟ وأكيد مرافقيكم اليوم بالتقديم جوان وعلى الإخراج وياي فهد، وأرقامنا هي 0932-95-95-97 و0969-45-31. وخلينا ناخذ ونستقبل اتصالاتكم ونقول أول اتصال. ألو ألو ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام والرحمة، يا هلا ومية هلا، من وياي؟
1: إسماعيل.
0: يا هلا بإسماعيل. إسماعيل، أي من هذه المواد يستخدم بصناعة الزجاج، الرمل أم الخشب؟
1: الرمل.
0: الرمل، تمام يا إسماعيل، عاشت إيدك وأكيد إن شاء الله من الرابحين ويانا. وعندنا أيضا اتصال آخر. ألو ألو.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
2: فاطمة.
0: فاطمة، فاطمة، أي من هاي المواد يستخدم بصناعة الزجاج، الرمل أم الخشب؟
2: الرمل.
0: الرمل، شطورة فاطمة، وأكيد شكرا لاتصالك. وعندنا أيضا اتصال آخر. ألو ألو.
3: أيوة.
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
3: محمد.
0: يا هلا بأم محمد. أم محمد، أي من هذه المواد يستخدم بصناعة الزجاج، الرمل أم الخشب؟
3: الرمل.
0: الرمل، تمام يا أم محمد، عاشت إيدك وإن شاء الله من الرابحات. وعندنا أيضا اتصال آخر. ألو ألو.
4: أنا خالي.
0: يا أهلا بخالي، كيفك عائشة؟
4: الحمد لله، أنت كيفك؟
0: أنا منيحة الحمد لله. عائشة، يا ماما، أي من هاي المواد يستخدم بصناعة الزجاج، الرمل أو الخشب؟
4: لا، الرمل.
0: الرمل، شطورة عيوشة، وشكرا لاتصالك، نورتيني. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو ألو.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام والرحمة، يا هلا، من وياي؟
5: حسين.
0: يا هلا بحسين.

0: يستخدم بصناعة الزجاج، الرمل أو الخشب؟
1: لا الرمل.
0: الرمل. تمام يا أم هيثم، عاشت إيدك وأكيد نورتيني باتصالك. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو ألو.
2: ألو.
0: يا هلو، مين تهلا؟ من وياي؟
2: محمد.
0: أي من هذه المواد يستخدم بصناعة الزجاج، الرمل أو الخشب؟
2: الرمل.
0: شطور يا محمد، وشكرا لاتصالك، نورتني. وعندي اتصال آخر. ألو ألو. ألو يا جماعة، لأن ضعيف لو مسوينا كتم واحدة من الاثنين. زين، ناخذ اتصال آخر. ألو ألو. ألو يا هلا. يا هلا وميت هلا، من وياي؟
3: فاطمة.
0: أي من هذه المواد يستخدم بصناعة الزجاج، الرمل أو الخشب؟
3: الرمل.
0: شطورة فاطمة، وأيضا شكرا لاتصالك. وعندي اتصال آخر. ألو ألو.
4: ألو.
0: يا هلا، من وياي؟
4: ابتسام.
0: أي من هذه المواد يستخدم بصناعة الخشب، العفو الزجاج، الخشب لو الرمل؟
4: الرمل.
0: طيب ابتسام، شلون الوضع يمكن بالمخيم هسه؟
4: الحمد لله.
0: والمي شلونه؟
4: المي والله الحمد لله كويسه.
0: الحمد لله يا رب. طيب يا ابتسام، شكرا لك، واكيد نورتينا باتصالك. وعندي اتصال اخر. الو الو.
5: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمه الله، من وياي؟
5: مع قاسم. شلونك؟ ان شاء الله بخير.
0: الحمد لله يا هلا بقاسم، ان شاء الله انت بخير.
5: ان شاء الله. شلون كنتوا؟
0: الحمد لله احنا بخير بسماع اصواتكم. قاسم، اول شيء، اي من هذه المواد يستخدم بصناعة الزجاج، الرمل او الخشب؟
5: اكيد الرمل.
0: طيب قاسم، حاليا عرفنا انه المنظمات خلت خزانات مي، وده يصير اكو توزيع ماء يومي بداخل المخيم، فاكو هسه حاليا بعد مشاكل ده تواجهكم بما يخص المي؟
5: والله احيانا بصير ازمة مي، احيانا والله ما بضل بيعنا مي، مصير نروح نركض على الصاريج تعبونا مي تيجوا، احيانا بي مي الحمد لله.
0: طيب مثلا اكو خلينا نقول مشاكل ثانية، مثلا المي اذا كان نظيف مو نظيف الى اخره؟
5: والله المي يعني صراحة مهر زيادة، ما ينظيف كتير والله، يعني بيه يمكن شوية هيك ما يزابط عسا والله المي.
0: يعني بشكل عام حاليا المي زين؟
5: اي يعني ما بعرف شو اقول لك، يعني اقول لك انه وضعنا بالمي مو كويس، احيانا ما بضل بيعنا مي والله، لان الصهاريج لك صهاريج المي ما منظمين شغلهم، شي بعبي بهالشارع شي بهذاك الشارع شي بمرض شارعين هيك، يعني بكيف وشلون بيجي يفوت بعبيهم يمشي بالدور، كان عالم كله افضل عنده مي زايده ما حد بينقطع.
0: يعني اللي افهمه قاسم انه الخزانات حاليا توزيع المي اللي دي يصير بيها مو بشكل منتظم او ماكو نظام
5: توزيع. ما بتنظيم ابدا صراحه، ما بتنظيم. اي والله
0: للاسف. ان شاء الله يا ربي هذه المشكله يعني تنحل، او نحاول انه نوصل اصواتكم بقدر ما نقدر.
5: ان شاء الله. الله يعطيكم العافيه.
0: شكرا لك كل شهوايه ويعافيك يا رب يا قاسم، واكيد نورتني باتصالك، شكرا لك. وعندي اتصال اخر. الو الو.
6: مرحبا.
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟
6: ام احمد.
0: يا هلا بيك ام احمد. اي من هذه المواد يستخدم بصناعه الزجاج، الرمل ام الخشب؟
6: الرمل.
0: تمام يا ام احمد، عاشت ايدك ونورتيني. وايضا عندي اتصال اخر. الو الو.
7: هلا.
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟
7: يحيى.
0: يا هلا بيحيى. يحيى، اي من هذه المواد يستخدم حاليا، او خلينا نقول يستخدم بصناعه الزجاج، الرمل ام الخشب؟
7: الرمل.
0: عاشت ايدك يا يحيى، وشكرا لاتصالك، نورتني. وايضا عندي اتصال اخر. الو الو.
8: الو، مساء الخير.
0: يا هلا ومساء النور، من وياي؟
8: ام محمد.

0: أم محمد، أم محمد، أي من هذه المواد يستخدم بصناعة الزجاج، الرمل أم الخشب؟
1: الرمل.
0: الرمل، عاشت إيدك يا أم محمد ونورتيني باتصالك. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو ألو
2: ألو، مرحبا.
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
2: معك أحمد.
0: يا هلا بأحمد. أحمد، أي من هاي المواد يستخدم بصناعة الزجاج، الرمل أو الخشب؟
2: لا، الرمل.
0: الرمل، عاشت إيدك يا أحمد وأكيد نورتني باتصالك. وعندي اتصال آخر. ألو ألو
3: ألو،
0: يا هلا، من وياي؟
3: زينب.
0: زينب، زينب، أي من هذه المواد يستخدم بصناعة الزجاج، الرمل أم الخشب؟
3: الرمل.
0: الرمل، شطورة زينب وشكرا لاتصالك، نورتيني. وعندي اتصال آخر. ألو ألو ألو يا جماعة.
4: ألو،
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
4: عبد الله.
0: أم عبد الله، أنا سمعت أم عبد الله. لو عبد الله،
4: أم عبد الله،
0: أم عبد الله، أم عبد الله، أول شيء أي من هذه المواد يستخدم بصناعة الزجاج، الرمل أم الخشب؟ يا الله، أي
4: الرمل.
0: الرمل. طيب أم عبد الله، أنت حاليا بداخل أم خارج المخيم؟
4: خارج المخيم.
0: خارج المخيم. يعني من الأشخاص كنتي أم عبد الله اللي دخلوا لمخيم أختارين وخرجوا، لو يعني أصلا ما دخلتي لمخيم أختارين؟
4: مخيم أختارين ما دخلت، بس مخيم الهود.
0: تمام يا أم عبد الله، إن شاء الله يا ربي كل التوفيق لك بحياتك وشكرا لاتصالك، نورتينا. وأيضا عندي اتصال. ألو ألو،
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا ومية هلا. أبو عمر وياي؟
5: مظبوط.
0: يا هلا بأبو عمر. أبو عمر، أي من هذه المواد يستخدم بصناعة الزجاج، الرمل أم الخشب؟
5: الرمل.
0: الرمل. طيب أبو عمر، أنت حاليا بداخل مخيم أختارين صحيح؟
5: أي نعم.
0: طيب أبو عمر، وصلتنا أخبار أنه المنظمات يعني حطت خزانات مي ودي يصير أكو توزيع بشكل يومي تقريبا، فحاليا دي يواجهكم مشاكل بالمي أو أي شيء يخص يعني الخزانات هذه؟ أبو عمر، هل أبو عمر انطانا كتم لو الاتصال يما ضعيف؟ طيب زين، شكرا لأبو عمر كل شهواي، أكيد نورنا. وعندي اتصال آخر. ألو ألو،
6: السلام
0: عليكم. عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
6: مصعب.
0: مصعب. مصعب، أي من هذه المواد يستخدم بصناعة الزجاج، الرمل أو الخشب؟
6: الرمل.
0: الرمل، شطور مصعب وشكرا لاتصالك، نورتنا. وعندي اتصال آخر. ألو ألو
7: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام والرحمة، يا هلا ومية هلا. أول شي دقيقة، أم أحمد وياي صح؟
7: صح، أيوة.
0: يا هلا بأم أحمد. أم أحمد، أول شي أي من هاي المواد يستخدم بصناعة الزجاج، الرمل أو الخشب؟
7: لا، الرمل.
0: الرمل، عاشت ايدك ام احمد. وايضا نورتينا، كنت كلش مشتاقه لك وشكرا لاتصالك. وعندنا اتصال اخر. الو الو،
8: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟ احس عايشه.
8: عايشه.
0: والله عرفت عايشه. عايشه، اي من هاي المواد يستخدم بصناعه الزجاج، الرمل والخشب؟
8: الرمل.
0: الرمل، شطورة عائشة، شكرا لاتصالك، نورتيني. وعندي اتصال آخر. ألو ألو
9: ألو،
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
9: ماريا.
0: ماريا. ماريا، أي من هذه المواد يستخدم بصناعة الزجاج، الرمل والخشب؟
9: الرمل.
0: الرمل، شطورة ماريا وشكرا لاتصالك، نورتيني. وعندي اتصال آخر. ألو ألو ألو، يا هلا. يا جماعة على الخط.
10: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
4: أم محمد.
0: أم محمد، أم محمد، أي من هذه المواد يستخدم بصناعة الزجاج، الرمل أم الخشب؟
4: الرمل.
0: الرمل، عاشت إيدك أم محمد، نورتيني باتصالك، وعدنا أيضا اتصال. ألو ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
1: عبدالله.
0: عبدالله، عبدالله، أي من هذه المواد يستخدم بصناعة الرمل، الزجاج، الرمل أم الخشب؟
1: الرمل.
0: الرمل، شطور عبدالله. وعندي أيضا اتصال آخر. ألو ألو،
10: ألو،
0: يا هلا، من وياي؟
10: عمر.
0: عمر، عمر، أي من هذه المواد يستخدم بصناعة الزجاج، الرمل أم الخشب؟ أي الخشب.
10: الرمل.
0: الرمل، شطور يا عمر، عاشت إيدك وشكرا لاتصالك. وعندي اتصال آخر. ألو ألو،
11: هلا،
0: يا هلا، من وياي؟
11: ولا.
0: ولا، ولا، أي من هذه المواد يستخدم بصناعة الزجاج، الرمل أو الخشب؟
11: الرمل.
0: الرمل، شطورة ولا، شكرا أيضا لاتصالك، نورتينا. وعندي أيضا اتصال آخر. ألو ألو،
12: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
12: بلال.
0: بلال، بلال، أي من هذه المواد يستخدم بصناعة الزجاج، الرمل أو الخشب؟
12: الرمل.
0: الرمل، شطور بلال، وشكرا لاتصالك. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو ألو،
13: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
13: أحمد.
0: أحمد، أحمد، أي من هذه المواد يستخدم بصناعة الزجاج، الرمل أو الخشب؟
13: الرمل.
0: الرمل، عاشت إيدك يا أحمد، ونورتني باتصالك. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو ألو،
14: ألو،
0: يا هلا، من وياي؟
14: أم حوراء.
0: أم حوراء، شونك، أخبارك؟
14: والله تمام الحمد لله.
0: الحمد لله إن شاء الله دائما. أم حوراء، أي من هذه المواد يستخدم بصناعة الزجاج، الرمل أو الخشب؟
14: لا،
0: الرمل. تمام يا أم حوراء، عاشت إيدك وشكرا لاتصالك، نورتينا. وعندي اتصال آخر. ألو ألو،
15: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، من وياي؟
15: محمد.
0: محمد، محمد، أي من هذه المواد يستخدم بصناعة الزجاج، الرمل أو الخشب؟
15: الرمل.
0: الرمل، شطورة محمد، وشكرا لاتصالك، نورتني. وعندي اتصال آخر. ألو ألو، ألو،
16: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا بأبو محمد، شلونك؟
16: حياكم الله. الحمد لله.
0: الحمد لله يا رب إن شاء الله دائما. أبو محمد، أي من هذه المواد يستخدم بصناعة الزجاج، الرمل أو الخشب؟
16: أكيد الرمل.
0: أكيد الرمل. طيب أبو محمد، وصلتنا أخبار أنه المنظمات يعني ثبتت أو خلت خزانات مي، وده يصير أكو توزيع يومي للمي خلال هاي الفترة بالمخيم، فشلون المي حاليا وياكم؟ تعانون من مشاكل بالمي؟
16: لا لا، حاليا ما في أي مشاكل، يعني بعد ما جينا فعلا وزعوا خزانات، وفي ناس جابت مع خزانات يعني
0: زين.
16: وبشكل يومين ونهار الثالث بيجونا. نحن بالنسبة قطاعنا يعني المية متوفرة تماما، كل نهارين الثالث بيجي بعب الخزانات، كل عائلة إلى خزان طبعا 500 لتر.
0: 500 لتر، ويعني خلينا نقول إنه مدى يصير مثلا أيام ما عندكم مي نهائيا إلى آخره؟
16: والله بالنسبة لنا ضمن القطاع ما انقطعنا من المي نهائيا، حدنا بس أول نهارين ثلاثة يعني كان شوية تعرفي عن الوضع ما مستقر، وبعدين وزعوا خزانات والمية يعني متوفرة. لكن غير قطاعات يعني اللي ما عنده ما يعني فوارغ، وممكن أحيانا عيلة كبيرة وهالخزان ممكن يصير في عنده النقص.
0: طيب، مو هو قبل يعني بداية المسابقة كنت أدردش شوية ويا أصدقائنا، فأحد أصدقائنا قال إنه أكو سوء بتنظيم التوزيع للمي، فهل لاحظت هذا الشيء بغير قطاعات لو ما عندك علم؟
16: والله غير قطاعات ما أعرف، أنا أعرف هالخزان صهريج أوقات بتغير، أوقات نفس الصهريج يومين نهار الثالث بيجيب عبي، بمشي بهالقطاع من أوله لآخره. طبعا وين بوصل يعني؟ خلص الخزان بروح بعبي برجع بكمل، يعني من اليومين للتالي، بس قلت لك ممكن العوائل الكبيرة وما عنده فوارغ غير هالخزان، يعني محتمل يعني 3 أيام ما يقضي 500 لتر.
0: طبعا أكيد فعلا، لأنه إذا عائلة كبيرة
16: بتكفي. المشكلة اللي ما عنده مي، ولكن العائلة يعني الجيدة وبيم إنه عنده فوارغ، اللي كان بيدونات وزعوا، اللي كان في ناس جابت خزانات معه حاطته جوا كمان متعبيه، يعني وضع المي بشكل عام جيد. بس قلت لك ممكن في بعض العوائل الكبيرة يعني ما مقديها، أو بعض القطاعات إذا في عندهم الخزان، لأن عدة الصهاريج اللي لم يدخلوا، إذا في عندهم شوي يعني تلاعب ميتأخروا ممكن يكون كمان، ما عندي اطلاع بهالأمر.
0: الحمد لله يا رب، أهم شيء أنه حاليا ماكو ذيك المشاكل يعني السيئة بالمي.
16: لا لا ما في والله أنا ما لاحظت خالص بالنسبة لمشاكل المي، المي متوفرة الحمد لله. بس نحن مقبلين على صيف، يعني يا ريت يعني يكون كل يعني نهار إيه ونهار لا يكون أفضل، يعني
0: إن شاء
16: يعني خلاص يمشي الخزان، ولو الخزان يعني فيه مي شوية مي يكمله ويظل ماشي مشان ما العالم تنقطع من المي. يعني مقبلين على صيف المي يعني بدي يصير له طلب أكثر، يعني هذا الأمر يعني اللي بنطلبه
0: إن شاء الله يا رب. وأكيد نحاول نوصل أصواتكم على قد ما نقدر إن شاء الله.
16: شكراً لكم.
0: شكراً لك يا أبو محمد، كل شهواية ونورتني. وأيضاً عندي اتصال آخر. ألو ألو
17: ألو،
0: يا هلا، من وياي؟
17: عبد الله.
0: أي من هذه المواد يستخدم بصناعة الزجاج، الرمل أو الخشب؟
17: الرمل.
0: شطور عبد الله، وشكراً لاتصالك نورتني. وعندي اتصال آخر. ألو ألو
17: ألو،
0: يا هلا، من وياي؟
18: مع السلامة.
0: ألو ألو،
18: أسمع.
0: يا هلا ميت، هلا. زين. أي من هذه المواد يستخدم بصناعة الزجاج، الرمل أو الخشب؟
18: الرمل.
0: عاشت إيدك يا زين، ونورتني باتصالك، شكرا كل شهواية. وعندي اتصال آخر. ألو ألو
19: ألو،
0: يا هلا ميت، هلا، من وياي؟
19: بلال.
0: أي من هذه المواد يستخدم بصناعة الزجاج، الرمل أو الخشب؟
19: الرمل.
0: عاشت إيدك يا بلال، نورتني باتصالك. وعندي اتصال آخر. ألو ألو
19: أيوة،
0: يا هلا ميت، هلا، من وياي؟
19: أنا محمود.
0: أي من هذه المواد يستخدم بصناعة الزجاج، الرمل أم الخشب؟
19: الرمل.
0: عاشت إيدك يا محمود، ونورتني باتصالك، شكرا لك كل الشهواية. وعندي اتصال آخر. ألو ألو
20: ألو،
0: يا هلا وميت، هلا، من وياي؟
20: علاء.
0: أي من هذه المواد يستخدم بصناعة الزجاج، الرمل أم الخشب؟
20: الرمل.
0: عاشت إيدك يا علاء، ونورتني كل الشهواية. وعندي اتصال آخر. ألو ألو ألو يا جماعة، على
21: الفور. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة. يا هلا، من وياي؟
21: رحاب. بلال.
0: رحاب، أي من هذه المواد يستخدم بصناعة الزجاج، الرمل أو الخشب؟
21: الرمل.
0: عاشت إيدك يا رحاب، ونورتيني أكيد. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو ألو
22: ألو،
0: يا هلا، من وياي؟
22: ساجدة.
0: أي من هذه المواد يستخدم بصناعة الزجاج، الرمل أو الخشب؟
22: الرمل.
0: هذا الجواب؟
22: زهرة.
0: ها ساجدة، شنو الجواب؟
22: خاصنا صغيرة ما بعرف سوا.
0: زين، سألي الماما، سأليها الرمل أو الخشب يستخدموا بصناعة الزجاج؟
22: الخشب.
0: متأكدة؟ ها ساجدة؟ ماشي، زين، بكل الأحوال أنت نربح ساجدة، ليش؟ لأنه صغيرة بعدها. فأدنا أيضا اتصال آخر، أكيد نورتنا ساجدة، نقول ألو ألو.
23: السلام عليكم.
0: يا هلا بسورها ونورها، شلونك مورد؟
23: الحمد لله، شلونك
0: انتي؟ الحمد لله، أنا بخير دام انتي بخير. فدول عينك. فدول قلبك، إن شاء الله دائما معافاية وبصحة زينة. أم ورد، أي من هذه المواد يستخدم بصناعة الزجاج، الرمل أو الخشب؟
2: الرمل.
0: عاشت إيدك يا أم ورد، نورتيني كل الشهواية. وعندي اتصال آخر. ألو ألو،
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
3: السلام عليكم.
0: معي
3: أحمد.
0: أم أحمد؟
3: أم أحمد،
0: أي من هذه المواد؟
3: أم أحمد
0: زين، أي من هذه المواد يستخدم بصناعة الزجاج، الرمل أم الخشب؟
3: لا، الرمل.
0: الرمل، عاشت إيدك يا أم أحمد، ونورتيني باتصالك. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو ألو،
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
5: معاك أم سامي.
0: أم سامي، أي من هذه المواد يستخدم بصناعة الزجاج، الرمل أم الخشب؟
5: لا، أكيد الرمل.
0: أكيد الرمل طبعا يا أم سامي، عاشت إيدك وشكرا لاتصالك. وعندنا اتصال آخر. ألو ألو،
20: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من وياي؟
20: معاك أبو أيمن من دير الزور.
0: يا هلا بأبو أيمن، وهلا بكل أهل دير الزور.
20: هلا بيك، إن شاء الله محييك. نشكركم على البرامج الحلوة.
0: بالعكس، هذا واجبنا يا أبو أيمن، وشكرا إليك. أبو أيمن، أي من هذه المواد يستخدم بصناعة الزجاج، الرمل أو الخشب؟
20: لا، الرمل.
0: الرمل، عاشت إيدك يا أبو أيمن، وكلش نورتني باتصالك. وعندنا اتصال آخر. ألو ألو،
24: ألو
0: يا هلا، وميت هلا، من وياي؟
24: أم محمد،
0: أي من هذه المواد يستخدم بصناعة الزجاج، الرمل أم الخشب؟
24: الرمل،
0: عاشت إيدك يا أم محمد. وأيضا ها فهد، ها هي ما تقبل بعد، ها خلصنا، ماشي. فهد قام يأشر لي يقول لي جاوزنا وقت الحلقة. أوكي زين يا جماعة الخير، وصلنا لنهاية حلقة المسابقات وياكم. يصير أخذ بعد دقيقتين اللخ أقرأ رسائل، رحم الله والديك فهد. زين، خلي نشوف. ميمونة مجاوبتنا تقول الإجابة الرمل، أم زيد تقول الإجابة الرمل، عائشة تقول الرمل، فخلي نشوف بعد. أيضا أم زيد دازت لنا مرة ثانية تقول الرمل، عمر يقول الرمل، أبو شامي يقول الرمل، وأيضا براءة تقول الرمل، وخلي نشوف أم أحمد وأم هيثم وبالله منو بعد، إسماعيل يقول الرمل، منو خلي نشوف بعد، منو عندنا أيضا أسماء، أبو محمد يقول الرمل أيضا بعد، وأيضا أم أحمد دازتنا تقول الرمل، وأيضا ماريا كاتب الرمل، أبو سليمان، أبو جعفر، أم عبدو، كلهم كاتبين الرمل. يا جماعة الخير، أكيد شكرا لكم ولكل رسائلكم اللي بعثتوها. سؤال مسابقتنا لهذا اليوم كان، أي من هاي المواد يستخدم بصناعة الزجاج، الرمل أم الخشب؟ والإجابة الصحيحة هي الرمل. وشكرا طبعا لكل اللي تواصل ويانا عن طريق الاتصال، وشكرا لكل اللي بعث لنا رسائل، وشكرا أيضا لكل اللي اكتفى بالسمع. صار الوقت انه نودعكم، فان شاء الله يا رب تكونون دائما بألف صحة وعافية. نحبكم كل شهواية. كنا وياكم بالتقديم جوان، وعلى الاخراج وياي فهد، مع ألف سلامة، باي باي.
25: تستمعون الى راديو حلمنا.
26: حط الموجة على 105 واسمعينا براديو حلمنا.

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

0: راديو حلمنا. اسمعونا على الموجة 105.
1: راديو حلمنا مع بعض يتحقق.
2: تستمعون إلى راديو حلمنا.

0: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.
1: راديو حلمنا اسمعونا على الموجة 105.
0: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
2: راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.
1: راديو حلمنا مع بعض يتحقق. اسمعونا على الموجة 105.
3: أنتم تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز.
1: راديو حلمنا اسمعونا على الموجة 105.

0: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.
1: راديو حلمنا مع بعض يتحقق.

0: تستمعون إلى راديو حلمنا.
1: حقك بالفاير ما هو بالباير طال عمرك.
2: العيب بالفنجال ما هو بالرجال.

حياكم الله مستمعي راديو حلمنا وتطبيق إذاعتنا وين ما تكونون. بلشنا أكيد وياكم في برنامج مضافتنا. سعد أوقاتكم بكل خير. تحياتي أنا محمد وتحية من فهد. يلا فيكم شاركونا وتخبرونا، نسمع آراءكم وأصواتكم ونقرأ أكيد رسائلكم على 962-554-631 و932-95-95-97. وسؤالنا اليوم: كيف يمكن للنازحين والعائدين أن يبدأوا من جديد في ظل تحديات فرص العمل والدخل محدودة؟ خبرونا مستمعينا ما هي أبرز العوائق التي تواجهونها وكيف يمكن تجاوزها بتجاربكم وسوالفنا. مبلشين

0: مبلشين باتصالاتكم وأكيد أصواتكم الحلوة وتجاربكم إن شاء الله لنستفاد من عدها مستمعينا. معنا أولى الاتصالات نقول ألو يا مساء الخير والعافية يا مليون هلا. ألو.
1: هلا
0: هلا أبو خديجة.
1: يا هلا بيك.
0: بحييه الله حيو شونك.
1: والله الحمد لله بخير.
0: فدوى القلبك. يلا يا أبو خديجة سولف لي. أول شيء شنو هي العوائق اللي تواجهوها وشنو اللي ممكن نقدر نتجاوزها؟ كيف ممكن اليوم للنازح للعائد اللي ما زال في المخيمات أن يبدأ من جديد بظل تعرف أكو هواية حياة صعبة نعيشها؟
1: والله أكيد بده يعاني أول فترة، يعني أول شيء يتأقلم على البيئة اللي الجديدة اللي بده يكون جاي عليها أو رجع لها. إذا كان صاحب خبرة يعني اليوم أو صاحب مصلحة بده يسعى يلاقي مثلا محل يستأجر يثبت نفسه به، بده يلاقي شريك عمل ممكن إذا ما كان عنده استطاعة يفتح محل لحاله أو شغل، أو بده يشتغل مثله مثل الناس اللي تعال تشتغل يسعى على رزقه يدور ويشتغل.
0: طيب واضح جدا يا أبو خديجة، شكرا لرأيك يا طيب، تحياتنا لك. بعد أبو خديجة عندنا اتصال آخر نقول ألو يا مساء الخير والعافية. ألو مساء الخير. ألو ألو يسمعونا ولا لا؟ طيب في اتصال آخر نقول ألو مساء الخير. يا مليون هلا نورتونا.
2: شلونك حمودي؟
0: ألو
2: عماد. عماد معك.
0: هل ألو هلا عمدة شلونك حبيبي شخبارك؟
2: هلا حمود الله يحفظك شلونك؟
0: والله الحمد لله. اليوم أدق خشب شوية، صوتك حلو واضح. دوم صوتك حلو بس اليوم واضح.
2: هلا حمود.
0: يا روحي هلا هلا بالعمدة. عمدة سولف لي، اليوم نازحين عائدين ما زلنا بالمخيم، شنو يعني شلون نقدر نبدي من جديد بتحديات اليوم دا نعيشها؟

0: تك اكو دورة لا تدريب دخلت لها اشتغلت من بعدها؟
1: لا لا بالاساس رجعت على شهادتي، عندي شهادة ورجعت على شهادتي وحاولت انه ابلش من جديد، اداين شوية مصاري وفتحت مشروع والحمد لله رب العالمين.
0: شو هو كان ابرز اكبر عائق عماد؟
1: هي المادة بس،
0: السيولة المادية.
1: السيولة المادية
0: والحمد لله سديتها، يعني داينت وسديتها
1: الحمد لله رب العالمين. اي نعم.
0: أدك خشب ربي ما
1: خشب
0: الله يوفقك يا عماد، تستاهل انت والله بن حلال وتستاهل كل الخير حبيبي.
1: الله يعزك حمود.
0: تسلم لي يا طيب، شكرا لك يا حبيبي. بعد العمده عندنا اتصال اخر وتجربه اخرى. الو يا مساء الخير.
2: الو
0: هلا عمو.
2: الو
0: هلا حبيبي، شلونك كيف حالك؟
2: الحمد لله يا خال.
0: يا عمري كل الهلا، نورتنا يا هلا بابن الاخت العزيز. سؤال، انتوا رجعتوا ولا بعدكم في المخيم؟
2: لا والله ما انا بالمخيم.
0: قاعدين.
2: انا عم بشتغل والله.
0: انت بتشتغل يا بطل، شو بتعمل؟
2: والله بشتغل بالتغليف، بساعد ابوي
0: صغير. انت والله انت سبع، انت بطل، بساعد الوالد،
2: بساعد الوالد ومنساعد انا وياه مشان نطعمي بعضنا.
0: يا عمري الله يقويك، الله يعطيك العافيه. طيب شو اكبر عائق اليوم انه انتم تتواجهوا؟ يعني شو اكبر مشكله عندكم حاليا بالعمل؟
2: يعني نروح نرجع شغلنا احسن ما مشان لا يصير معنا يعني حوادث على الطريق.
0: يعني بس افهم منك انه انتم بتخافون انه موضوع لا يصير معاكم حوادث على الطريق؟
2: ايه. وانا وحيد عند اهلي وابوي بخاف علي كثير.
0: يا عمري الله يوفقك ان شاء الله يا رب يرزقك. انت بهيك حال انه تركت الدراسه ولا بتدرس وتشتغل؟
2: والله بدرس واشتغل.
0: انت شو اسمك؟
2: عمر بس ربحنا.
0: عمر انت بطل، واكيد يا حبيبي اكيد يا عمر انت اكيد تستاهل كل شيء خير، تستاهل الدعم يا عمر حبيبي. تكرم تدلل، تكرم يا عمر، يسلموا يا عمر، تحياتنا لك. عندنا اتصال اخر بعد عمر، نقول له مساء الخير.
3: السلام عليكم.
0: هلا بالطيب. عليكم السلام ورحمه الله.
3: الله يحفظك ويكبر واجبك يا رب.
0: الله يحفظك بوجودك يا ابو احمد، اخبارك؟
3: تسلم يا رب، الحمد لله من الله بخير، نحمد الله.
0: والله صار كم يوم دا اسمع صوتك تعبان، شكلك خيرك، طمني عنك.
3: والله على الظروف المعيشيه والحياه وهالفرفطه العيله كل واحد بديره، والله هذا اللي زعجني والله.
0: يا ربي ازمه وتعدي ووقت، يعني ما اريد احكي لك كلام اقول لك كون بامل وهاي، بس صدقني اللي راح اكيد اقل يعني مو اكثر من اللي جاي، صدقني ان شاء الله مساله وقت ويا ربي تنحل يا ابو احمد.
3: ان شاء الله نسال الله ذلك.
0: الله يسلمك ابو احمد. ان شاء الله ناوي اذا ترجع يعني تشتغل بحرفتك، تتعلم فتشي اذا سمحت لك الفرصه، شو ناوي
3: استاذ حمود؟ بالنسبه لي يعني كوضع الصحي ما يسمح لي اشتغل، بس الحمد لله الولاد صغار. يعني الحد عندي واحد عمره 12 سنه مشتغل باكسبريس، والحمد لله ماشيين حالهم بالقريه.
0: شغل توفر يعني امورهم موجوده بالنسبه لهم، لو هم صعبه شنو التحديات؟
3: نحكي بصراحة التحديات هي والله الماده، يعني مشان ما نكون يعني شلون يعني نضحك على حالنا، والاصدقاء اللي يودوا لنا شغلوا معهم، ولا بده هي فتره واحد يقدر يندمج مع العالم يزبط حاله، العالم تستوعب شوي، وعلى الله.
0: الاندماج ما كان عندكم فيه مشكله؟ بالعكس يعني كثير من الناس يقولون لا رحبوا بينا والحمد لله ويسرونا هالقدره ويسروا يعني.
3: ايه الحمد لله. ايه بس طبعا احنا ولادنا مو ربيهم بالمخيم، يعني عندهم شويه يعني بفكرات كثيره غايبه عنهم، الخلطه بالعالم، طريقه المعامله
0: طبعا كانت في بيئه صح، راح مكان مفتوح.
3: ايوه
0: اي الله يوفقهم ان شاء الله ويخليك خيمه على راسهم وتكون دائما بصحة.

0: الله يحفظك يا
1: وابو حمود ياخذها من اخوك. والله اللي فات ان شاء الله يعني اقل, اللي جاي اقل من اللي فات, والله كريم تنحل ان شاء الله.
0: امننا بالله كبير ان شاء الله.
1: ونعم بالله ونعم بالله. تحياتنا لك ابو احمد, شكرا لاتصالك. الله يسلمك. اتصال اخر بعد ابو احمد. الو, يا مساء الخير.
2: مساء النور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مليون هلا, شلونك قاسم, اخبارك؟
2: والله الحمد لله بخير. الحمد لله. شلونك استاذ؟ ان شاء الله بخير.
1: الله يحفظك ويسلمك. اسال عليك يا طيب.
2: الله يسلمك يا رب. الله يسلمك.
1: الله يسلمك قاسم. بالنسبة للناس سواء اللي ما زالوا في المخيم, النازحين, العائدين, كيف ممكن انه يبدون من جديد بوجهة نظرك؟ شو هي العوائق اللي ممكن الان تواجهكم او اللي حتواجهكم؟ حاسبيها حسن, تفضل.
2: والله يا استاذ يعني انت قصدك من ناحية العمل يعني؟
1: بالضبط, العمل, تدريبات مهنية. يعني تعرف اكو كثير من الناس اخذ دورات تدريبية.
2: أيوة.
1: اكو ناس بعدهم.
2: أيوة. والله نعم. يعني هون صراحة بالمخيم ما بي إنه مثلا واحد يقوم يشتغل مثلا خيو عنده مهنة نجارة, عنده مهنة إحدادي, عنده مهنة تصليح. ما بي إمكانيات يعني. شو بدك تشتغل طيب؟ ما بي يعني هالشغلات هي ما هي موفرة. ما بي غير يعني الواحد دي يشتغل, لا أما دي يشتغل بمنظمة بعامل بيومية, لا أما مثلا بيشتغل بمحل مثلا بي تجار بتفوت من برا يشتغل عند واحد منهم. أنا بشتغل بمحل خضرة صراحة.
1: ومحدود هذا الشيء يعني, هو حتى المحلات محدودة قياسا بالأعداد الموجودة.
2: اي والله اي, ما بي محلات كتير يعني, وما بي ما بي يعني ما بي شغل كتير كمان يعني. ما هو شغل كتير لان المخيم اخترين مو نفس مخيم الهول. المخيم اخترين صغير.
1: صح.
2: ما بي تقريبا شيء 700 عيلة.
1: نعم.
2: اي والله.
1: ونقدر نقول هو ما زال مؤقتا الى حد ما يعني, يعني ما تعرف ممكن بعد فترة الى اخره. نعم.
2: المخيم ان شاء الله مؤقت, المخيم مو دائم باذن الله. المخيم مؤقت ان شاء الله طلع قريبه باذن الله.
1: زين, ايش ناوي من تطلع؟ شو ناوي في بالك قاسم كشغل؟
2: والله اذا طلعت ما عندي مشكله. انا ما عندي مهنه يعني, ما متعلم مهنه الحين. انا صلي عم بشتغل بالخضره 6 سنين, بس الخضره ما هي مهنه. الخضره اي واحد بيشتغل بيها, بس يعني ما عندي, لا ماني متعلم مهنه يعني. مالي غير شغل العتالي. الحولاد عمي برا كلهم بيشتغلوا بالعتالي.
1: يا رب يعطيك الصحة العافية. بس أيضا الخضرة مو هينة ولا قليلة, فيها أسرار, فيها كثير من الأمور. أبدا لا صدق أي واحد يقدر يشتغل بهذه المهنة.
2: أي والله.
1: والله جد لا تستهين بها أبدا.
2: بدها صبر.
1: بالضبط.
2: أهم شيء تصبر. أهم شيء تصبر على الزبون. أهم شيء الزبون فوق كل شيء.
1: ليك أنت شايف الزبون من يجي ويريد يأخذها ستاندر؟
2: ايه
1: هو بس بحد ذاته يراد لنا. اي والله جد.
2: اي والله صح. اي والله.
1: يا عمر يعطيك العافيه يا قاسم, شكرا لك يا حبيبي. تحياتنا. الله يحفظك. تسلم لي يا طيب. بعد قاسم عندنا اتصال اخر. الو, مساء الخير.
3: هلا راسي غالي.
1: هلا بعبيد, كيف حالك؟
3: على راسي يا خال.
1: هلا بالخال. هلا بالمنور.
3: الله ينور دربك.
1: عبيد انت وين, في تورنا ولا وين؟ في صوت يمك.
3: الشغل يا غالي.
1: حبيبي شو بتعمل؟
3: والله اشتغل بمحمصة يا غالي.
1: يا عمري, شو وضعكم؟ الشغل متوفر؟ لا
3: لا والله ما زال يا غالي.
1: ايش؟
3: نهار دي شغل 10. لا
1: اوه. شو اكبر تحدي او عائق انت تواجهه الان بعد رجعتك؟ شو أكبر عائق, أكبر مشكلة تواجهها الآن بعد عودتك؟
3: والله أكبر مشكلة البيوت خربانة والصحة ما بتحمل عمل, بدي عملية جراحية. والله
1: يا عمري يا رب صحة وعافية يا عبيدة. ما في مشافي حكومي ما رحت عليها بتعمل عمليات, منظمات؟
3: والله صار لي أكثر من 6 شهور كل ما أروح مشفد عجلوني.
1: ما في منظمات تتبنى حالتك؟
3: لا والله.
1: شو العملية اللي بدك إياها؟
3: والله عملية دوالي ساقين, بالتهاب بالدوالي ساقين.
1: دوالي ساقين. من وين أنت عبيدة بالضبط؟ يعني شو مكان القريبة عليك؟
3: والله أنا من حلب.
1: حلب. طيب يا عبيدة. طيب يعطيك العافية، شكرا لك يا طيب، إن شاء الله صحة وعافية يا ربي.
3: دعمنا غالية، الساعة 2 دقيقة ما حد رد علي.
1: والله هو برامج تعرف اتصالات مرات لود اتصالات، فتكرم تدلل يا طيب. شكرا لك يا عبيدة. عندنا اتصال آخر، نقول ألو يا مساء الخير. ألو يا هلا، نورتونا حياكم الله، مين معانا؟ أعتقد فقدنا اتصال. اتصال آخر، ألو مساء الخير.
4: إيران.
1: ألو يا هلا.
4: هلا هلا.
1: ألو
4: يا بحبي.
1: عبد.
4: ألو
1: محمد.
4: ألو
1: أحمد. أحمد
4: هلا.
1: هلا أحمد، شلونك أحمد؟
4: الحمد لله بخير.
1: شلونك أحمد، أخبارك؟
4: والله الحمد تمام.
1: الله يسلمك أحمد. أنتوا راجعين صح لمناطقكم؟
4: أنا بمناطقنا.
1: كيف بديتوا من جديد؟ كيف حصلتوا فرص عمل؟ في دورات؟ في ناس علموكم مهنة؟
4: والله نشوف شغل، نشوف من كان نشتغل.
1: يعني ما في لا دورات، لا في حدا أعطاكم مهنة، لا في أي شيء؟ أحمد يسمعنا ولا
4: ما
1: لا؟
4: في شيء.
1: والله ما دا أسمع أحمد بشكل واضح، ما أعرف فهد إذا أحمد موجود على الخط. قطع اتصال أحمد. طيب اتصال آخر. ألو يا مساء الخير.
5: مساء الخير أستاذ.
1: هلا يا عمري، كيف حالك؟
5: الحمد لله بخير، كيف أنتم؟
1: الله يسلمك، بس شوي علي لي صوتك.
5: معك معك
1: أبو حمود، يسمعني؟
5: أبو ماريا.
1: منو يانا على الهواء؟ أبو ماري. أبو ماريا شلونك؟
5: الحمد لله بخير.
1: أخبارك اليوم؟ إن شاء الله بخير.
5: والله الحمد لله.
1: يا عمري أبو ماريا، يلا شوي خبرني، شلون بديت من جديد؟ كيف حصلت فرصة عمل؟ استفاديتوا شي من برامج تدريب؟ لا
5: والله الحمد لله، يعني ما فرص العمل هالوقت هاي يعني شوي قليلة يعني.
1: صح، احنا حاكين بها سابقا. طيب ما في دورات تدريبية؟ ما في منظمات ساعدتكم بالعودة؟
5: ما في، لا لا ما في يعني. طيب. صعب خصوصا خرجوا من المخيم، صعوبة اندمجوا بالمجتمع يعني، بدون فرص عمل، بدون دخل محدود يعني مردود كل شهري مثلا، صعب انهم يندمجون يعني، والوضع كان صعب عليهم يعني. كان ابو المخيم يعني شوي مستفيدين من المعانة وكذا، هلا ما ظل يعني استفادة.
1: طيب شو اكبر مشروع، اكبر عائق الان اذا ابو ماريا امام مشروعه؟ فقط الوضع الاقتصادي المادي ولا في مشاكل اخرى؟
5: لا المادة، توفر المادة، متى ما مادة توفرت وتوفيق من رب العالمين يعني.
1: طيب يسلموا يا ابو ماريا، شكرا لرأيك يا حبيبي ومداخلتك، تحياتنا. عندنا اتصال اخر، نقول الو يا مساء الخير. عفوا. الو.
6: شكرا.
1: الو يا مساء الخير. يا هلا
6: اهلا وسهلا،
1: حياك الله.
6: يا هلا ومرحبا.
1: منو جاي؟
6: مريم.
1: هلا ومريم، شلونك؟
6: الحمد لله.
1: مريم انت من العراق؟
6: ايوه من العراق.
1: من الامل ولا راجع لمحافظتك؟
6: لا بعدني بالداخل المخيم.
1: أيني الله يسلمك. مريم ده تتعلمون مهنة؟ تستفادون من شيء؟
6: الحمد لله جاي نتعلم من الخياطة.
1: الخياطة.
6: اي الحمد لله
1: ان شاء الله. اي مريم الله. شلون بديتوا من جديد؟ شلون حتبدون من جديد؟ شنو اكبر عائق الان امامكم؟
6: والله اهم شيء اريد ان نطلع يعني من المخيم هذا شوية نرتاح يعني، نشوف تعبنا.
1: ترجعين محافظتك ان شاء الله؟ شنو المانع ما تطلعين من المخيم؟ تصالك ايش قد بي بمركز الامل؟
6: بعد اللي هم يطلعونا.
1: صالك ايش قد يعني كم شهر؟
6: بالفتره الاخيره اخر رحله جينا.
1: ها ها ها ها ها، يلا ان شاء الله. يلا ان شاء الله خير، لاحقه ان شاء الله، لاحقه ان شاء الله، وترجعين لاهلك وديرتك. الله يسلمك مريم، ممنونين من عند الشابة، تحياتنا لأختي العزيزة. شكرا لاتصالك. اتصال آخر. ألو مساء الخير. حياكم الله، منو يانا؟ ألو
7: أحمد. أحمد
1: أحمد يسمعني أحمد هسه؟
7: ألو إيه سامع.
1: أي حبيبي أحمد، سألت لك قلت لك شون بديتوا من جديد، يعني فرص عمل شغل أكو ناس ساعدتكم؟
7: والله ماكو.
1: طيب شون عايشين هسه؟ يعني شون عايشين؟
7: أمورنا تمام الحمد لله.
1: يعني أوكي الله يزيدكم. في ناس بساعدكم؟
7: لا ما.
1: طيب تشتغل أحمد؟ لقيت شغل من رجعت ولا لا؟
7: إيه إيه لقيت.
1: كيف لقيت؟ يعني بمجهودك، في أقارب، في أصدقاء؟
7: لا مجهودة.
1: آه شغل شغل منيح يعني؟
7: الحمد لله
1: ماشي. أحمد شنو أكبر مشكلة واجهتك من لقيت شغل؟ يلا لقيت شغل.
7: لقيت شغل إنه دوام، الدوام كتير طويل يعني بيجي.
1: أكثر مشكلة هو طول الدوام أو طول فترة العمل، استغلال بيها؟
7: إيه استغلال إيه كتير.
1: كم ساعة تشتغل؟
7: 12 ساعة.
1: 12 ساعة. طيب يا أحمد الله يوفقك يا ربي، شكرا لاتصالك يا حبيبي. أيضا عندنا رسائل، خلني توجه طبعا رسائل مستمعينا. في رسالة، قلة العمل وغلاء أجور البيوت وعلى وغلى بكل المواد الأساسية للحياة صعبة، لازم تأمين فرص عمل ومساعدات من المنظمات. في رسالة أخرى تقول العوائق هي هواية ولكن فرص العمل. طيب شكرا هذه الرسالة. عندنا اتصال آخر مخرجنا، نقول ألو. ألو يا هلا.
8: هلا بيك،
1: حياك الله أخوي، نورتنا، منو يعني؟
8: محمد.
1: هلا أبو جاسم، شلونك؟ إن شاء الله بخير.
8: والله الحمد لله بخير.
1: أبو محمد راجع لمنطقتك إن شاء الله؟
8: الحمد لله الحمد لله
1: الحمد لله. كيف بديت من جديد؟ شنو أكثر عائق أو مشكلة واجهتك؟
8: والله هل المجتمع صعب علينا لساته،
1: ما تتأقلم؟
8: يعني شوي شوي الواحد، أول شيء لازم واحد يشتغل يتأقلم معاهم.
1: ما حصلت فرصة عمل لحد الآن؟
8: لا والله.
1: طيب ما انت عندك مهنة، متدرب على مهنة، في منظمات ساعدتك على شيء معين؟
8: والله أنا يعني شو بدي أقول لك، أنا متصاوب وما بحسن أشتغل أي شغلة.
1: من ذوي الاحتياجات حضرتك؟
8: ايه.
1: طيب وبكيف تدبر الامر؟ يعني شو بتعمل الان؟ شو بدك تسوي؟ كيف عايش؟
8: والله الرزق على رب العالمين
1: ونعم بالله، بس ما فيك حتى تتحرك يعني؟
8: يعني بتحرك بس بدي لازم اشتغل هيك شغله خفيفه، يعني ما بس انا اشتغل اي شغل،
1: يعني مثلا بسطه او فتشي بسيط يعني خلينا نقول. طيب لو لو لو بدك الان تفتح فد شيء خاص، شو اللي تحتاجه؟
8: والله اذا بدك تفتح شيء بدك شيء كثير تفتح، يعني اي شيء بسيط،
1: واكيد المصاري خلينا نقول او الفلوس.
8: ايه
1: طيب واضح يا محمد، شكرا لرايك يا حبيبي، الله يكون بالعون طبعا اكيد. في اتصال اخر، الو مساء الخير.
9: هلا مساء النور. هلا
1: هلا ابو حمود، شلونك؟
9: الحمد لله بخير، شو اخبارك استاذ؟
1: ان شاء الله امورك تمام
9: الحمد لله بخير.
1: ابو حمود شلون الانسان يبدي من جديد في ظل صعوب الحياه الظروف؟
9: والله اهم شيء بيكون مثل مقومات الحياه الاساسيه، مثلا تكون متواجده مثلا منزل سكن، يعني هاي اهم شيء. بعد لا. العمل يكون الإنسان عنده عمل، يعني هذا العمل هو اللي يعود عليه بالمال، يقدر يتأقلم مع الحياة. يعني
1: زين أبو حمود، هواية من الناس خابرونا هو يا أما ما يمتلك مهنة، فهنا شلون ممكن يبدي من جديد؟ يعني يتعلم، يحاول، كيف برأيك؟
9: إذا ما عنده مثلا مهنة نهائيا ممكن يفوت بدورات تدريب مهني، مثلا كان مثلا بالنسبة للبنات خياطة وغيره، وبالنسبة للشباب ممكن أين مهنة حرفة تعود عليه بالمال يعني؟
1: طيب موجودة الآن في مناطقكم للناس اللي طالعة يعني ما داعي بالمخيم؟
9: والله يا أستاذ لازم يكون مثلا دور المنظمات حتى تلعب دور يعني بالموضوع هذا. الإنسان المستقر مستقر لكن هذا عادي من المخيم يعني لازم يكون له أولوية يعني بالمساعدة يعني والدعم.
1: نعم. فبالتالي اليوم الحكومة المنظمات المجتمع المدني الخيرين لازم منه يصير تسليط ضوء أكبر على العائدين حتى خلينا نقول تتحقق عملية الاندماج بشكل صحيح.
9: تمام حتى يتأقلم مع الحياة من جديد.
1: واضح يا أبو حمودي، شكرا لرأيك يا طيب. عندنا اتصال آخر طبعا. ألو مساء الخير، نورتونا، مين معنا؟
10: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، يا هلا بإسماعيل.
10: اسماعيل
1: كيف حالك اسماعيل؟ ان شاء الله بخير
10: الحمد لله.
1: الله يسلمك اسماعيل، كيف بديت من جديد بظل تحديات فرص العمل الدخل؟ لقيت مساعدة من ناس في منظمات دعمتك ولا لا؟ خبرني شوي.
10: والله شغل كبداية ماشي حالة، وكراتب ما راتب خفيف لطيف.
1: زين، شو أكبر عائق الآن أمام مشروعك خلني نقول أو شغلك بصراحة؟
10: أبي مستودع الشغل.
1: العفو ما سمعت، كيف؟
10: أمين مستودع.
1: أمين حلو، شغلة حلوة. شو أكبر تحدي تواجه الآن؟
10: أيوة كضغوطات وما ضغوطات شو اسمه، أماني وما أماني وهالشغلات لازم نهتم بيها كثير.
1: واضح،
10: وانتبه عليها.
1: الله يوفقك يا ربي. نعم. الله يوفقك. آمين. يا اسماعيل شكرا لك يا حبيبي. آمين. تحياتنا. الله يسلمك. عندنا اتصال اخر. طيب خلينا نروح شوي للرسائل. في رسالة تقول العائق هو انك نازح وخارج من مناطق، لكن يجب ان لا تستسلم بل نصبر ونجتهد. ايضا رسالة اخرى، فرص العمل بها صعوبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ايضا رسالة اخرى، يعتمد على العوائل اللي مقيمة في اي مدينة رجعوا لها. التنمر أول عائق، وإذا ما يتقبلون النازحين راح يكون أكبر عائق، والمشاكل مع المستمسكات هاي زاد العائق، والسوريين وأمهم عراقية راح تكون أكبر مشكلة، ونرجو أن يتلاقوا حل لهذه الأمور. طيب مشكلة أنه ازدواج خلينا نقول الجنسية صح التعبير، أو لمن لديه أكثر من جنسية كالأم عراقية أو الأب سوري أو العكس من ذلك. أيضا السلام عليكم، عدم وجود مركز للعمل، مكان العمل، الأدوات والعدة، عدم توفرها يعني رأس مال بسيط. ممكن أن نصنع عملا مفيدا مثل مكينة خياطة وأقمشة وطاولة، متر ومقاص ومكينة حبكة، ممكن بدء التشكيل يعني لمشغل خياطة. طيب هذا أكيد كثير من الرسائل اللي توصلنا مستمعينا، مثل ما ذكرنا أكيد البدء من جديد هو مو سهل، لكن هو أكيد مو مستحيل. ممكن أبرز التحديات مثل ما ذكروا مستمعينا، قلة فرص العمل، ضعف الدخل، نقص المهارات والتدريب، فقدان رأس المال لبدء مشروع، الضغوط النفسية بعد النزوح. لكن بنفس الوقت أكو فرص، ممكن نتعلم مهنة، ممكن نفتح مشروع بسيط، بسطية، مي إلى آخره، جاي صيف هسه خلي نقول. دعم إذا أكو في منظمات أو مبادرات، نستثمر الخبرات لأصدقائنا، يا بتعال أنت تعرف فلان شغلة، حاول تعلمني هاي المهنة. بالتالي يعني حاولوا تبحثون عن توجه نحو التدريب مهني، مثل ما ذكرنا بدء بمشاريع صغيرة، استفادة من مبادرات إلى غير ذلك. فبالنتيجة البدايات الجديدة هي صعبة لكنها مو ممكنة، يعني بالتالي شيء طبيعي. ما تنتظرون فرصة كاملة، ابدوا بالموجود. مهارة واحدة ممكن تغير حياتكم، لا تخلي الظروف توقفك، دائما خليها دافع لك. البداية ما تحتاج كل شيء يكون جاهز، تحتاج انه قرار تبدي به. وبهذا وصلنا لختام مضافتنا، شكرا لكم، الى اللقاء.
11: حقك بالفاير ما هو بالباير طال عمرك،
12: العيب بالفنجال ما هو بالرجال.

0: تستمعون إلى راديو حلمنا.
1: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 18 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الظالمين. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة. نحن

وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.

والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

0: وخير لكم.
1: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.

وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين

أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون.

آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون.

اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بك وما الله بغافل عما تعملون.

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر

فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله

فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟

الله ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض

الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.

يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين.

الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.

0: ما
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ أيها الإخوة والأخوات. رح نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.

لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا.

ميتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما

خيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به

أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما.

أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب

في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء

بالقسط، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليماً.

وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته

في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديراً.

كامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل،

لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك

قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.

فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.

أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت

تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.

بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون

السحت. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا،

كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا

الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.

على أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.

الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب

وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون

قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين

وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين

ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين.

الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

قل انتظروا إنا منتظرون.

وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين

لهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون.

أمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيةً

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.

حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما

0: مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.